0: ولا
1: مالا
0: ما تقولي الساعة شو أخصفة أمو خلاص إيش يا هون
1: أتسفت أمو خلاص ما دا تسفت فعلك نيسوك عندا
2: This lies at Alkamera tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, The Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.